الجنين الكينيدي جروف، التري يسمى كينيدي درايف. اتلو فوق جوجل ويتشكياو شهات البيرة باتلنا مساج ويبروفا يكلاريفيكا. ينا ارجعت خالتو ديم نرى ينا قديمي ادا كينيدي درايف. كينيدي جروف هي كومبليتامنت شي حاجه اكثر الجوا فين مسجر وفين الاتيفيتا سولتو يسيرو اتشترا اتشترا. ديك هي الكينيدي جروف. الكينيدي درايف هي طريق.

هذوك اللي قاعدين يسمعونا هذا شيء نكتر كمين كم فخرت وبالقلب الفيلم مايكل مورتنار البيرا وكم بدلت تكنولوجيا والموت كيف يصير والفيلم سبرا سيمبيو وتكون حفنا منكم يفتكروا عنك الفيلم ستادراجيولا اللي كانوا كوازي اللوم الجورنات انهارسوا لهم اسم كارتونز كلش ارتيفيشيالي برو دانا كن كتاب اللي كن كتب برين ستروكرز لورا لليفت من 107 وديساين ازتا من في 26 تاميو كن كتبو واللومي الجورنات تا دراجولا دان البرسوناج اللي ييش جو جتو تبوت يبزا متهم وانكي بالدولة التو مدى يعني دا شيئنا سبيتشل من بدا يكون اكيد داولة من البورتيري